الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. دي الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستنى